على الجيل الطالع يهدعنا وضعب كرها غروكة صغيرة قلنا سلنا يزبرعنا مرتفع ستي هوزي غازق للبيتزا فماجي بوز ليوباي طيب بس ما زبطوش.